0: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
1: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
0: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
1: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: ثقافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026. في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
6: من أي مكان
4: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت،
6: تعلم أينما كنت.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: فندق بريرة عدن السياحي.
8: فندق بريرة عدن السياحي.
4: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن السياحية.
8: الرفاهية والمرح يلتقيان.
4: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
8: طيرمانات مجهزة.
4: غرف خاصة للعرسان.
8: خدمة غرف على مدار الساعة.
4: نت فضائي ستارلينك، ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء،
8: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن،
4: وموقف خاص للسيارات،
8: حراسة أمنية 24 ساعة.
4: انغمس في جمال فندق بريرة عدن
8: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
4: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
8: 02-392-4481. موبايل
4: 77-11-76-90 أو
8: 78-11-47-214.
4: فندق بريرة عدن
7: السياحي.
4: رفاهية تلامس أحلامك.
6: تلامس أحلامك.
3: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع. بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: 88.9 عندي ما دخل في البال. عدن يا FM.

0: 88.9
1: يا حبيبي
0: عدل يا اف ام، لون جديد.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيل هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
4: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء بطولة درة وشر.
1: يا ابني استبر لما نعرف مين انا. ابص الروحي فجأة ونزلت دمعتي. يا ابني دمعتي انا مش دمعتك انت. ولا انت زناني يلا. والصراحة تستاهل كل اللي هعمله فيه. اقعد مالك فيه ايه؟ تعلان كده ليه؟ دي حالة شوية ادوات تعذيب. بس اطمن، ادوات تعذيب في مجال تخصصك. مش انت باش مهندس؟ طيب اهي دي مسطرة حرف تي، بس تفرق شوية عن اللي انت تعرفها. دي حروفها مشرشرة، يعني لو هبتك واحدة بيها هفلاك نصين. مش عاجبك؟ بلاش المسطرة، أصلك أنا أحب أريح الزبون. تعرف البرجل؟ برافو عليك، شاطر. البرجل اللي في إيدي ده يفرق حاجة عن اللي تعرفه؟ لا طبعا يفرق، ده السن بتاعه نص متر، يعني لو رشقته في دماغك هيخرج من الناحية التانية. برضك مش عاجبك؟ ماشي، الزبون دايما على حق. نشوف لك حاجة تانية.
2: ها عرفتي توصلي للبيه؟
3: لسه موبايله مقفول.
2: ملوش قرايب اهل تسأليهم عنه؟ ولا انتي جايبالنا واحد من الشارع؟
3: انا مش عارفة يا مامي انتي ليه قلبتي عليه فجأة كده.
2: لا قلبت ولا عدلت. عاجبك الاحراج اللي احنا فيه ده؟ نقول ايه للناس؟
4: خلاص بقى شوشو، والله الغايب حجته معاه.
2: هي دي كمان فيها حجة؟
4: مش يمكن يا شوشو وهو جاي هنا يتخطف ويتاخد على مكان مقطوع، وممكن كمان يكون بيقارب دلوقتي.
1: هتنسى بقى يا ابني، انا شاحن كارت كهربا بمية جنيه وخلص كله عليك.
4: وردك مصمم؟
1: ماشي.
4: طب ما ترحم نفسك وتقرب كل حاجة.
5: ازاي يا غير ازاي؟
1: انا حاسك كده عايز تقول حاجة بس مش عارف ما بتقولش.

0: عشان الكمية دي.
1: انا مش فاهم حاجة. يلا شحني الكهرباء كمان ان شاء الله ما حد حاول. لماما انت بتشتم؟ طب خد بقى. الكمامة. وانا اللي كل ده ظلمك وكارت الكهرباء كده راح على الفاضي؟ ادي الكمامة اهي.
2: يا غبي يا غاب انت.
1: لا مؤاخذة لا مؤاخذة يعني ما تضايقش نفسك. اه شوية كهرباء وراحوا لحالهم.
2: راحوا لحالهم فين؟ ده انا مش عارف اتلم على جتتي.
1: خلاص بقى تسوقي ما تكبرش الموضوع.
2: ما كبرش ايه بس؟
3: ايه ده؟ هو انت عرفت منين اسم السوقي؟
1: يا ابني ده انت مفضوح ومفقوس على الاخر. الموضوع كله اننا عايزينك تقرب نفسك عشان البت اللي هناك تصدق.
2: بت مين؟
1: بت الدكتوره شويكار. يا اخي انت مش مركز معايا كده ليه؟
2: لا لا لا لا خلي بالك بقى ان انا مش هتكلم.
1: حقك طبعا حقك. وانا اضربك على ايدك؟ احنا شحنا عداد الكهرباء بميت بلبل نشحن اخوه ونخلصه عليك برضو.
2: لا لا لا لا والنبي بلاش. والنبي الله يخليك.
1: وانا عز عليك كارت بمية برضك.
2: ابوس ايدك بلاش.
1: ما انا كده كده كنت هشحن.
2: لا لا لا خلاص انا هتكلم اقسم بالله هتكلم.
1: اسمك الحقيقي ايه يا دي تسوقي؟
2: ايه الغباء ده؟ ما انت لسه قايل اسم تسوقي.
1: انت هتستلوح اسمك بالكامل.
2: اسم تسوقي السيد عبد النبي.
1: انت صحيح مهندس ياض؟
2: يا نص نص.
1: يا دي فيها نص نص.
3: ما هو انا اصلا دبلوم صنايع والهندسه فرقت معايا بس على 35%.
1: لا بسيطه بقى حسن. كمل ياض.
2: حسنه هي اللي ورا كل حاجه.
1: حسنه يا بنت الحرام.
2: ايه ده انت تعرفها؟
1: لا كمل ياض.
2: حسنه تبقى صاحبه كندا الروح بالروح وعارفه عنها كل حاجه وهي اللي سلمتني كل مفاتيح كندا.
1: اوعى تكون عملت نسخه منها ياض.
2: ايه دي
1: مفاتيح كندا؟ حاكم انا عارف الاشكال اللي زيك. كمل ياض.
2: هي اللي رتبت كل حاجه اشتغلت على كل التفاصيل حتى الرسوم الهندسيه اللي كانت بتطلب مني كانت بتنفذها في شركه بره كده عشان ما نتكشفش.
1: دماغ برلانتي صحيح. كمل ياض.
2: لا استنى. لا الله خرب بيتك ده احنا ما فتحناش الكاميرا. انت خبيض.
1: انت اللي ما فتحتهاش. طب انا سوها علي مش تفكرني؟ اديك هتعيد كل الكلام ده من اول وجديد قدام الكاميرا.
2: لا لا لا انت بتحلم. انا مش هعيد الكلام ده تاني ابدا.
1: ما انا قلت من الاول اشحن الكهرباء.
2: استاذ بوزو من فضلك افتح الكاميرا.
4: والعريس لسه ما جاش يا جدعان. هو العريس زي متى يا جدعان؟ عايزين ناكل التورته.
5: عجبك الفضايح دي؟
6: انا خايفه قوي يكون اياد جرح له حاجه.
7: ما يستاهلش يا كلمه. ما يستاهلش خوفك عليه.
5: انت ايه اللي جابك؟
7: العيش والملح.
5: نفس الكلمتين اللي حافظاهم.
7: لا المره دي كلام جديد. كلام هتبقي اول مره تسمعيه. بس من فضلك انا عايزه اتكلم معاكي لوحدنا.
5: وانا مش عاوزه اتكلم معاكي.
8: خديها وروحوا على الجنينه يا كنده.
5: يا مامي انا مش عايزه.
8: اسمعي كلامي بس عشان خاطري.
5: حاضر.
9: اخلصي يا وليا ساعدت البسي الفرح هيخلص.
10: حاضر قربت اخلص اهو يا سيجونجو.
9: سيجونجو سيزفت بقى عليا النعمه لو ما لحقتش الاكل هتبقى ليلتك تنيا توحى.
5: انا مش قادره اصدق انت تعملي معايا كده ليه؟ عملت فيكي ايه؟
7: لا عملت عملت كتير بس ما كنتش واخده بالك. انت كنت بتعامليني كويس مش هنكر بس وانت حاطه في دماغي ان انا بنت بلادك.
5: انا عمري ما فكرت بالطريقه دي.
7: بس ده اللي كان دايما بيوصل.
5: عشان انت على راسك بطحة. انت اللي حاسه بالنقص اللي جواكي.
7: ممكن يا كنت ممكن يكون عندك حق عشان كده انا جيت واعترفت لك بكل حاجه.
5: وانا المفروض بقى اسامحك مش كده؟
7: ده قرارك وانت حره فيه. انا جايه دلوقتي عشان ارضي ضميري قدام ربنا قبل اي حاجه.
2: بس هو ده الموضوع كله من اوله لاخره.
1: وفي نهايه الحلقه نحب نتوجه بخالص الشكر للاستاذ سوقي ونساله تحب تقول ايه للجمهور.
2: والله انا يعني احب اقول للجمهور
1: انت صدقت.
2: الله
1: اخرس ياض.
11: انت اللي زيك ما يستحقش يفتح بقه. اللي يعمل كده في بني ادم وثقت فيه وحبته وعادت امها عشان خاطره ما يستاهلش يعيش في الدنيا اساسا.
1: وعلى العموم انا هبعت الفيديو لعم الحاج فكري عشان لو حابب تزيع هنزيع لكن لو مش حابب هنزيع برضه.
11: وادي احلى فيديو لعم الحاج فكري.
7: يا دكتور انا حسيت بغلطتي واعترفت بكل حاجه.
5: تخيلي يا ماما بعد كل ده وعايزاني اسامحها.
12: فكري جالك مسج على موبايلك لا تكون مش سامع من دوشه الفرح.
13: دير
0: رسالة مهمة فيها فيديو لازم نتفرج عليه كلنا.
7: طبعا اذنكم يا جماعة.
0: لا ده انت اول واحدة حسنة لازم تتفرج عليه معانا.
9: يا وليا يا وليا خلاصي بقى.
10: انا خلصت اهو يا سيجوجو.
9: الله الله الله الله ايه جمال ده يا طول. لا لا لا ما اقدرش على كده. بقول لك ايه ما بلاها الفرح ونكمل سهرتنا هنا، ايه رايك؟ هنعمل احنا فرح خصوصي على قدنا.
10: براحتك يا سيجوجو.
8: معقوله معقوله في ناس بالحقاره والدناءه دي؟
0: للاسف في يا شوشو، ودينا شايفين بعينينا اهو.
8: وهو فين الكلب ده دلوقتي؟
12: لا يا ماما ما تقوليش عليه كده، انا عمري ما شفت كلب غدر بصاحبه او وجعه. انا مش قادر اصدق ان في حد ممكن يكذب للدرجه دي. صحيح انا كنت ساعات الخوف ممكن يخليني اكذب، لكن عمري ما كذبتي كانت بتاذي حد غير نفسي. يمكن عشان كده عمري ما تخيلت ان في حد ممكن يكذب ويزيف حقيقته للدرجه دي.
0: للاسف احنا عمرنا ما بنصدق ان الشر موجود حوالينا فعلا الا لما بنتوجع منه. عموما زمان باسم سلم اللي ما يتسماش ده للبوليس ومعاه البطاقه المزوره اللي كان ماشي بيها، هياخد فيها مش اقل من 3 سنين، لان ده تزوير في اوراق رسميه.
7: كان لازم اكون قبل. انا لما فوقت نفسي حسيت انا قد ايه كنت زباله وكرهت نفسي، بس انا لما شفت الفيديو ده كرهت نفسي اكتر.
12: انت فعلا تستاهلي تكوني في السجن قبله، لكن انا مش هعمل كده. كل اللي انا هطلبه منك انك تخرجي تماما من حياتي، يعني لا اشوفك في البيت ولا في الشغل.
7: حقك، بس صدقيني هتوحشيني قوي يا كندا. عن اذنكم.
8: حسنى من فضلك استني ما تمشيش. كندا انا عايزه افكرك بحاجه واحده بس، وبعد كده انت حره في قرارك. حاجه كنت بتقوليها لي لما كنت تغلطي غلطه كبيره وما تبقيش عارفه تصلحيني، كنت تجيلي في ودني وتقولي لي مامي ربنا بيسامح، وانا دلوقتي بقولك كندا ربنا بيسامح.
0: الله عليك الله عليك يا شوشو.
12: حسنى رغم الوجع الكبير اللي جوايا منك، بس فعلا مش هقدر اعمل اي حاجه معاكي غير اللي قالته مامي.
8: ده انتي كنتي بتتلككي بقى، ما صدقتي مامي قالت. امال ايه تخرجي من حياتي ومش عايزه اشوفك لا في البيت ولا في الشغل.
0: خلاص بقى شوف تحرجهاش بقى، ده كتر حنك على راي بوزو.
7: ما استاهلش منكم الاحساس ده ابدا.
12: بس بس كفايه نكد، وخلونا نطلع للناس اللي مستنيين بره بقالهم كتير دول.
8: الناس دي احنا هنطلع نعتذر لهم. انا وفكري اتفقنا اننا هنلغي كل حاجه.
12: لا نلغي ايه يا مامي، الفرح لازم يكمل.
0: لا يا حبيبتي احنا مش هنقدر نفرح وانت زعلانه.
12: انا مش هقول لك اني مش زعلانه، اكيد زعلانه، بس على نفسي مش على اللي اسمه اياد ولا تسوقي ده. اللي زي ده ما يتبكيش عليه.
0: درس يا نوري، والمثل بيقول الضربه اللي ما تموتش
12: ده قوي. وصدقني يا انكل انا فعلا قويت قويت قوي باللي حصل ده، واللي مقويني اكتر وجودكم حواليا.
8: برضو كل ده مش هيغير رايي، مفيش فرح النهارده.
12: لا يا مامي لا، وحياتي عندك نكمل الفرح، صدقيني ده هيساعدني كتير.
0: خلاص يا نودي يكمل الفرح طالما ده هيبسطك.
8: زي بعض امري لله.
12: على فكره انتوا بتتلككوا.
0: ايه ده واحنا باين علينا قوي كده؟
12: جدا، وخصوصا انت يا انكل فكري.
0: هو الواد بوزو كان دايما يقول لي يا عم الحاج فكري انت مفضوح فوق السطوح.
13: سلام على عم الناس وسيد الاحساس.
0: ابن حلال مصفي اهو جالكوا على السيره اهو.
13: الراجل صاحب الشهامه والكرامه والقرعة والوسام.
0: ايه ايه ايه ايه الغاغه اللي انت داخل بيها دي؟
13: بوزو ملك الغاغه بدون سداغه.
0: لا لا لا اعدل بقى، بوزو خلاص خلص مهمته، انت من هنا ورايح باسم وبس.
13: متاكد يعني مش هتعوز بوزو تاني؟ ادفن
0: ادفن وردم كمان.
13: خلاص انت حر يا عم الحاج فكري، والف مبروك، ربنا يسعد ايامك ويديك على قد فعلك الطيب.
0: عارفك انت الدنيا دي غريبة قوي، توريك الحاجة وعكسها، توريك تسوق الواطي وفي نفس الوقت تحط في طريقك باسم الجدع.
4: يا جدعان فين الوكل؟ ثياب البط بتاعي.
0: يلا يا جماعة يلا، احسن الراجل ده هيطلع علينا الدياب اللي في بطنه لو ما اكلناهوش دلوقتي حالا. يلا يا حسنى يلا انت كمان يا بوزو.
13: بوزو مين والناس صاحيين يا عم فكري؟ مش نركز بقى؟
0: لا بوزو ده واحد صاحبي انت ما تعرفوش.

غرب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن
5: الآن
4: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجاناً وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلاً حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
5: ناينتي مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
3: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

وصلنا معاكم للحظة الأخيرة بعد رحلة في عوالم العلوم والتكنولوجيا، أو بالأصح بعد رحلة إلى المستقبل. حاولنا فيها أن نكتشف إلى أين تتجه البشرية وكيف سيبدو المستقبل. في 50 سنة الأخيرة قطع الإنسان أشواط طويلة جدا في اكتشاف الكون ومحاولة فك بعض أسراره من الانفجار العظيم وحتى التعديل الجيني. وصرنا نعرف إلى حد بعيد كيف نشأ الكون المرئي، وكيف تشكلت المجرات والنجوم والكواكب، وكيف نشأت الأرض وظهر الإنسان. كل هذا بسبب الأبحاث والتجارب. في برنامج لحظة استعرضنا نظريات علمية واختراعات تقنية وهندسية غيرت تماما مفاهيمنا عن الحياة والكون، وحاولنا أن نفهم العلوم أو الساينس خلف أشياء، أشياء ما كنا نتصور أن لها جانب علمي، مثل الحب تذكرون، والتأمل والأحلام وغيرها.

من كان يعتقد أن هناك تفسير علمي للحب؟ كل شيء في الحياة اليوم تقريبا نقدر أن نفهمه من خلال الجوانب العلمية، بس كيف قدرنا نوصل لهذه المرحلة الجميلة والمتقدمة من الإنسانية؟ من خلال التساؤل وتشغيل العقل. في هذه الحلقة بنتكلم شوي عن بعض المستجدات العلمية والتقنية اللي صارت من يوم صورنا الحلقات وحتى اليوم، وهي تراها أسابيع قليلة، لكن العلوم في تجدد متسارع جدا. وأحيانا أشعر بصراحة بأن برنامج مثل هذا لازم يكون بشكل أسبوعي مش سنوي فقط. على العموم خلونا نشوف. تذكرون في حلقة الهندسة الجينية لما تكلمنا عن نجاح الأطباء في تعديل جينات الطفلة إيما اللي صابها سرطان وبعدين تخلصت منه؟ طيب، قبل أيام نجح الأطباء في مركز اسمه Comprehensive Neuro AIDS Center في جامعة تمبل، نجحوا في القضاء على فيروس الإيدز في بعض فئران المختبر. تصوروا، عن طريق الهندسة الجينية وبالتحديد باستخدام كريسبر اللي ذكرناه في الحلقة. هالتجربة تكلم عنها الدكتور كامل خليلي اللي يعمل في هالمركز مع مجموعة أخرى من الخبراء الآخرين. ولكن التجربة بعدها في داخل المختبر، بس لما بتخرج للعلن بتغير عالم الطب إلى الأبد. كل ما أقرأ خبر أو إنجاز في هذا المجال أدركت لماذا تم اختيار تقنية كريسبر كأهم إنجاز في عام 2015، لأن هالتقنية يعني باستخدامها بنوصل ليوم بتنتهي فيه كل الأدوية وكل الأمراض، وسيتم القضاء على أي مرض بالتعديل الجيني فقط. في حلقة الطاقة البديلة قلنا أن ألمانيا أنتجت 95% من حاجتها من الطاقة في أحد الأيام عن طريق طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وقبل أسابيع وفي أحد الأيام، كان يوم جمعة وبالتحديد الساعة 3 فجرا، كانت رياح شديدة، فأنتجت الدنمارك 140% من حاجتها من الطاقة عن طريق الرياح فقط. تصوروا، مش فقط هذا، بل قامت الدنمارك ببيع الفائض على ألمانيا والسويد والنرويج. طبعا هالنسب من الإنتاج تصير ليوم أو لي يعني كم من يوم. أما البرتغال فأنتجت 100% من حاجتها من الطاقة لأربعة أيام متواصلة من مصادر بديلة كالرياح، طاقة شمسية وطاقة المياه والحرارة الجوفية في الأرض والوقود الحيوي اللي يسمونه بايوفيول، اللي ينتج من خلال عمليات تحليل النباتات مثل الذرة والفاصوليا وأيضا من الحيوانات الميتة. كل هذه تعتبر مصادر نظيفة للطاقة. ليش نقول الكلام هذا كله؟ الطاقة البديلة ما عادت نظريات أو محاولات، بل صارت واقع نعيشه. وإن شاء الله بتساهم مدينة مصدر في أبوظبي ومشاريعها العملاقة في الإمارات، بتساهم قريبا في تزويد الدولة بالطاقة البديلة والنظيفة في السنوات القادمة. تذكرون لما قلنا في حلقة الطباعة ثلاثية الأبعاد أن أحد المباني في دبي سيطبع قريبا، بيطبع طباعة بالـ 3D Printing؟ خل نسير ونشوف المكان. هذا هو مكتب المستقبل التابع لمؤسسة دبي للمستقبل، اللي طبع تماما في طابعة في يومين فقط وركب في 17 يوم. كل جدرانه مصنوعة من نوع خاص من المواد اللي توضع في طابعة، ثم تقوم بطباعته على هيئة قطع، وبعدين يتم شحن القطع لموقع البناء حتى يتم تركيبها. وكذلك أطلقت دبي استراتيجية للطباعة ثلاثية الأبعاد لتصبح 25% من مباني دبي مطبوعة في عام 2030. الشيء الجميل هو أن طباعة أي مبنى بتقنية 3D Printing بتستغرق فقط 10% من وقت بناء نفس المبنى لو بني بالطريقة التقليدية. في حلقة ناسا تكلمنا عن الإمكانيات الهائلة لهالمؤسسة العملاقة وكيف استفدنا بشكل مباشر من تجاربهم وأبحاثهم. الدريل هذا يسمونه كوردلس دريل، يعني ما في كورد، ما في هذا الواير. هذا الدريل قامت شركة بلاك أند دكر في الستينات بتصنيعه لناسا لما أطلقت ناسا برنامج جيميناي اللي ذكرناه في الحلقة. والسؤال هو ليش؟ تصوروا يوم بيطلعوا رواد الفضاء من المركبة الفضائية لإجراء عمليات صيانة خارج المركبة، كيف بيستخدمون الدريل وفيه واير لين داخل المركبة؟ ما يصير. فلذلك اخترعوا لهم هذا الجهاز علشان يحلوا لهم هذه المشكلة. شيء آخر

اخترعت ناسا نوع من المواد السائلة القريبة في تركيبتها من الألماس لحماية الواجهة الأمامية لخوذة رواد الفضاء، لأن خدش صغير في هالخوذة قد يودي بحياتهم. هذه المواد تستخدم اليوم لحماية عدسات النظارات الطبية. هل سمعتوا عن مسبار الأمل اللي بينطلق من الإمارات؟ هذا بيكون أول مسبار عربي يصل للمريخ. يعمل الخبراء الآن في مركز محمد بن راشد للفضاء على تصنيع المسبار اللي بينطلق للمريخ في يوليو 2020، وسيصل إلى مدار الكوكب في الربع الأول من عام 2021. والسؤال هو، شو بيفرق هذا المسبار العربي عن كل المركبات والمسابير الأخرى اللي بتوصل للمريخ؟ تخيلوا اليوم لو ما عندنا أقمار اصطناعية تدور حول الأرض علشان تفحص الجو، كيف بنقدر نعيش وإحنا ما نعرف متى بيتشكل إعصار، أو متى بيكون في زلزال، أو متى بينزل مطر، أو غيرها من تفاصيل الطقس؟ مسبار الأمل بتكون مهمته هي فحص الغلاف الجوي للمريخ في محاولة لمعرفة أسرار هذا الكوكب اللي يعتقد أنه كان في يوم من الأيام مثل كوكب الأرض، لكن شيء صار وغيره تماما. الصورة الشاملة هذه لغلاف المريخ اللي بيظل المسبار يدرسها لأربع سنوات بتخلي البشرية تفهم هذا الكوكب أكثر، وبتساعد الإنسان أن يستقر في يوم من الأيام على هذا الكوكب. هالمعلومات اللي بتجمع بتكون متاحة لكل المؤسسات في العالم عشان يستفيدوا منها في أبحاثهم ومشاريعهم. العالم العربي فيه الكثير من المؤسسات العلمية اللي تشجع وتتبنى مشاريع علمية وتقنية، كمؤسسة الكويت التقدم العلمي، هالمؤسسة العريقة اللي قدمت الكثير من المشاريع والخدمات للعالم العربي منذ سنوات طويلة. في مجلة اسمها ساينتفك أمريكان، هالمجلة تعد من أعرق المجلات العلمية في العالم، عمرها 170 سنة. النسخة العربية تصدرها المؤسسة من هالمجلة منذ عدة أعوام. هذه خدمة جليلة تقدمها المؤسسة لكل العرب وفي كل مكان.

الشيء الآخر، أطلقت المؤسسة مركز صباح الأحمد الموهبة والإبداع لرعاية الموهوبين والمتميزين. في هذا المركز عندهم مختبر اسمه مختبر التصنيع Fabrication Lab أو Fab Lab، يقدمون من خلاله دورات للشباب والأطفال في عدة مجالات كالرياضيات وصناعة الروبوت. تعرفون شو يعني أن ينشأ جيل متخصص في هذه المجالات الحيوية؟ من زمان كنا ندرس الرياضيات والفيزياء في المدرسة لكن ما نعرف كيف نطبقها، ولكن من خلال هذه المبادرات بينشأ جيل يعرف كيف يستخدم العلوم والمعارف للمشاركة في الصناعات العالمية المستقبلية كالروبوت وغيره. في السعودية هناك مدينة اسمها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. في هالمدينة هناك الكثير من المراكز والمبادرات الخلاقة والمبشرة بالخير، منها المركز الوطني لبحوث التقنيات المتناهية الصغر نانو تكنولوجي. تذكرون في حلقة الذكاء الاصطناعي لما تكلمنا عن الرقاقات الذكية متناهية الصغر، مع تطور تقنية نانو تكنولوجي بتصير السوبر كمبيوترز الخارقة بتصير بحجم رأس الدبوس، وعلى مستوى جسم الإنسان العلماء بيقدرون في يوم من الأيام باستخدام هذه التقنية إنهم يغيرون الأنسجة في داخل أجسامنا بأنسجة جديدة، وبيحطون رقاقات لا ترى بالعين المجردة في داخل القلب للناس اللي عندهم مشاكل في تنظيم دقات قلوبهم، واختراعات كثيرة جدا غيرها. في هذا المركز في السعودية يعكف المختصون والشباب والفتيات يعكفون على عمل مئات البحوث والدراسات لتطوير تقنية النانو تكنولوجي. ليش؟ علشان يطورون مختلف القطاعات الصناعية والبيولوجية وغيرها بالتعاون مع IBM وبعض الجامعات الأمريكية العريقة. من هذه الدراسات هي بحثهم في مدى إمكانية امتصاص ثاني أكسيد الكربون الناتج من الوقود، تصوروا، وتحويل الغاز إلى وقود، وكيف يمكن استغلال الطاقة الشمسية بطريقة مثلى. بالمناسبة في هالمدينة يصدرون النسخة العربية من المجلة العلمية المعتبرة جدا Nature Journal. هذه الجهود تصب كلها لصالح الارتقاء بالعقل العربي. المشاريع هذه اللي ذكرناها وغيرها كثير ما ذكرناها يقوم عليها شباب وفتيات عرب أبناء العالم العربي، يعني عالمنا هذا فيه يعني الكثير من الخير وفيه طاقات شبابية رائعة، لكن نحتاج إلى وقت عشان نشوف النتائج، وتقع الحكومات المسؤولية الكبرى للاستثمار في هذه القطاعات الحيوية وخلق بيئة محفزة حق أبناء البلد. وهذا ما قامت به حكومة الإمارات لما أنشأت صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ICT Fund، اللي يعتبر أحد أكبر الصناديق أو الحاضنات في المنطقة لتشجيع مراكز وبرامج البحث والتطوير. الحكومات يا جماعة لما تستثمر في هالمؤسسات المستقبلية فإنها في الحقيقة تستثمر في المستقبل وتصنع أمة عظيمة. لو قلت الواحد أو واحدة منكم قبل 10 سنوات لو قلت لكم تخصصوا في الفيزياء أو في علوم الفضاء أو في علوم الطاقة النووية، بيكون سؤالكم شو الفايدة وشو بنشتغل لما بنتخرج؟ صح، بس اليوم تغير الوضع تماما. عندنا طلبة يدرسون الطاقة النووية وعلوم الفضاء والفيزياء والكيمياء والجينات وغيرها، هالتخصصات خريجينها بيكونون هم اللي بيقودون المستقبل في المنطقة والعالم كله. ليش؟ لأن العالم اللي نعرفه اليوم تغير تماما، والأفكار القديمة اللي في العقول انهارت وقامت مكانها أفكار جديدة نحتاج أن نفهمها ونتعامل معها بأدوات العصر وتقنياته. وفي الختام أتمنى أنكم استفدتوا من برنامج لحظة، وأوعدكم بألا نقطع عنكم طوال العام، فهذه خطوة أولى في مسيرة طويلة إن شاء الله بنرحل بكم فيها في الكثير من البرامج الوثائقية والعلمية اللي بنقدمها عبر هذه الشاشة لنكتشف ونفهم وننبهر ونتعلم. فالمستقبل سيكون ملكا لمن يعرف كثيرا ويطور ويخترع أكثر. وكل عام وانت بخير.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة.

0: الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: سبب شفاؤك.
1: سبب شفاؤك.
0: بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
4: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7-8-00-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام،
7: عدنية
6: ثقة تستحقها.
8: أنا أشوف الدنيا بيك، الدنيا بيك.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيل هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
10: عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن بهديه اقتفى. أما بعد، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أحسن الحديث. روى الإمام البخاري في صحيحه أن أبا سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيت، فقال: ما منعك أن تأتيني؟ فقلت: كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ وفي رواية: قبل أن تخرج من المسجد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد. قال أبو سعيد: فذكرته، فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. سميت السبع المثاني لأنها سبع آيات، والمثاني لأنها تكرر وتردد في الصلوات، فهي أعظم سورة، أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا، كما أن آية الكرسي أعظم آية فيه. ومما رسمه أسلوب الفاتحة البلاغي لنا أن كل من ينشئ خطبة أو كلاما أو رسالة أو كتابا فليراعي في مقدمته أربعة أشياء. الأول أن تفتتح المقدمة بحمد الله تعالى، فإن ما يفتتح بغير ذكر الله يكون أبتر مقطوعا. الثاني أن تكون المقدمة جامعة، كما أن مقدمة كتاب الله وهي الفاتحة جامعة. الثالث أن تكون قصيرة، أن تكون المقدمة قصيرة موجزة لئلا تمل نفوس السامعين بطول انتظار المقصود، وهذا ظاهر في الفاتحة، ولتكون سنة الخطباء فلا يطيل المقدمة، فإنه بقدر ما يطال في المقدمة يقصر المقصود والغرض، ومن هذا يظهر وجه مجيئها قبل السبع الطوال، مع أنها أي الفاتحة سورة قصيرة. الرابع أن تشير المقدمة إلى الغرض المقصود، لأن ذلك يهيئ السامعين لتفصيل وسماع تفاصيل ما سيرد عليهم فيتأهبوا لذلك. وقد بينا في حلقة مضت أن الفاتحة أشارت إلى مجمل مقاصد القرآن في العقيدة والعبادة والتذكير الذي هو الوعظ، ووقفنا وقفات موجزات مع آخر آية في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد جمعت هذه الآية كل أصناف الخلق المكلفين ولم تستثن منهم أحدا، فالمنعم عليهم من هم؟ هم الذين جمعوا العلم والعمل به، والمغضوب عليهم هم من لم يعملوا بالحق الذي عرفوه فخالفوا أمر الله وعصوا رسله. وعلى رأس هؤلاء اليهود الذين غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وأما الضالون فهم الذين لم يعرفوا الحق فأخلوا بالاعتقاد الصحيح، وعلى رأس هؤلاء النصارى الذين أله المسيح أو جعلوه ابنا لله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى عما يصفون. ونلمس هنا أن الله عز وجل لم يسمي النصارى المضلين كما سمى اليهود المغضوب عليهم، لأن تسميتهم المضلين فيه إقامة عذرهم، وأنهم لم يكتسبوا الضلال من أنفسهم وإنما فعل بهم، وليس الأمر كذلك، فهم الذين اكتسبوا الضلال واختاروه وتعاموا عن الحق
الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهنا سؤال: لماذا قدم المغضوب عليهم على الضالين؟ والجواب: لأن المغضوب عليهم أشد بعدا، فليس من علم كمن جهل. وأمر ثان هو أن اليهود أسبق من النصارى، ولذا بدأ بهم، والله تعالى أعلم. وقد بيّن بعض أهل العلم أن خاتمة سورة الفاتحة مناسبة لكل ما ورد في السورة من أولها إلى آخرها، فمن لم يحمد الله تعالى فهو مغضوب عليه وهو ضال، ومن لم يؤمن بيوم الدين وأن الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين وملكه فهو كذلك مغضوب عليه وضال. ومن لم يخص الله تعالى بالعبادة والاستعانة، ومن لم يهدى إلى الصراط المستقيم فهو مغضوب عليه وضال. من لم يخص الله تعالى بالعبادة فيوحده جل وعلا فهو مشرك، فلا شك أنه قد حاد عن الصراط المستقيم. وكذلك من لم يستعن بالله جل وعلا في شؤونه، أو استعان بالله واستعان بغيره معه على وجه لا يجوز إلا لله عز وجل، فإن ذلك كذلك هو مغضوب عليه وضال. فما أجمل مفتتح هذه السورة، وما أحسن مختتمها، وسبحان الله جل وعلا الذي هذا كلامه. كتاب الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولذا كانت هذه السورة على وجازتها وعلى قصرها فيها تلك المعاني العظيمة وفيها تلك الأسرار الكريمة. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وما اشتمل عليه من المواعظ والذكر الحكيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

0: هذا
1: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي هاتفنا 781 29

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: من قلب عدن إلى لاحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: الإخوة والأخوات. عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

وقفي.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة، ليس مجرد شاي.

0: بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
1: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
8: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: فندق بريرة عدن السياحي.
2: فندق بريرة عدن السياحي.
3: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن السياحية.
5: الرفاهية والمراح يلتقيان.
3: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
5: طيرمانات مجهزة.
3: غرف خاصة للعرسان.
5: خدمة غرف على مدار الساعة.
3: نت فضائي ستارلينك. ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء،
5: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن،
3: وموقف خاص للسيارات،
5: حراسة أمنية 24 ساعة.
3: انغمس في جمال فندق بريرة عدن
5: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
3: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
5: 02-392-4481. موبايل
3: 77-11-76-90 أو
5: 78-11-47-214.
3: فندق بريرة عدن
6: السياحي.
3: رفاهية تلامس أحلامك.
4: تلامس أحلامك.
9: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فوراً وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فوراً. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إعلانك في أذن كل مستمع.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأنني تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن
8: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.

قلبي مجروح وفراقك صعيب والليل بلاك نعاس واكيد والوحش يزيد.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي.
0: 88.9 لون جديد. جديد
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن
10: الآن
9: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-4074.
11: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
12: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
0: عدنية اف ام. عدنية اف ام.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: يعني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9
7: ما بعد صبرك.

89.9 تقدم قراءة في كتاب عرض وتحليل الأديبة القاصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

الحلقة 30 والأخيرة. سلام من الله ورحمة منه وبركات مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. في حلقة هذا اليوم، وهي الحلقة الأخيرة من حلقة هذا البرنامج، تأخذنا الأديبة القاصة رانيا عبد الله الحسني إلى رواية أخرى، هي رواية متاهة الأرواح لمؤلفها كارلوس زافون. للحرب أصوات تعلو على صوت السلام، تقتل وتبطش، ولظلالها أيد تغتال صدى إخمادها. ففي الحرب نقتل برصاصة يختلط صوتها العالي بأصوات الفزع والعويل، وفي ظلها نذبح رويدا بيد، وباليد الأخرى تكتم صرخات الألم. في المتاهة تلتقي خيوط رباعية، مقبرة الكتب المنسية لكارلوس زافون، متاهة تسترعي شحذ القارئ لكل انتباهه للاستمتاع بتداخل الخيوط، التقائها وتفرقها مع الأحداث والشخصيات لكل الأجزاء السابقة. ظل الريح، لعبة الملاك، سجين السماء، مستقلة حين يقرأها قارئ كرواية منفردة، ومرتبطة كل الارتباط حين ينوي ربط نسيجها بالحلقة السابقة من السلسلة. وهذه إحدى أهم مزايا هذه الرباعية المذهلة. تدور حكاية هذه المتاهة في معظمها في مدينة برشلونة الإسبانية، وتعري ظلال الحرب الأهلية التي اندلعت في إسبانيا منذ منتصف ثلاثينيات القرن الماضي. حرب انتهت بهزيمة الجمهورية وانتصار الجبهة القومية التي تقودها ديكتاتورية عسكرية بقيادة الجنرال فرانكو. تأخذنا رباعية الكتب المنسية إلى أروقة الأدب والسياسة الإسبانيين، وتتجلى في متاهة الأرواح، تلك القرابة الوطيدة والعداوة الشرسة بينهما، فتروي عذابات الكتاب تحت بطش يد السياسة. كل شخصية في الرواية تفتح بابا على المتاهة وتتقاطع مع الأخرى بخفة دون اشتباك، وكل الشخصيات السابقة في تلك السلسلة العجيبة حاضرة، لكن زافون يجعل منها قطعة شطرنج يحركها بذكاء محكم، فيقدم قطعة ويؤخر الأخرى لخدمة الفكرة والأحداث. وما أجمل الخاتمة التي أبرز فيها شخصية قالت لباقي الشخصيات كش ملك، وأنهت اللعبة باحتراف وإدهاش. لكارلوس زافون أسلوب راق يحمل قيمة فنية عالية، نقلها المترجم معاوية عبد المجيد، كخبير ينقل تحفة فنية يعلم قيمتها وكيفية التعامل معها. تصل للقارئ سليمة دون خدوش، وإليكم بعض النقوش الجمالية الراقية التي لا تنتهي إلا بنهاية الرواية. تمكنت الشمس من السطوع لتمشط سطوح المدينة، كما لو أن الأحلام التي لم تستطع أن تراها تبحث لنفسها عن مخرج بين مغاليق الوعي. كنس الظلام بضوء المشعل، فرأى القضبان تقسم الغرفة نصفين. وجد وسط البيت باحة داخلية تتصاعد إلى سقف مهشم، تتسرب منه حزم الضوء كأنها سيوف من بخار. ولم تخلو الرواية من ذلك البعد الفلسفي العميق الذي يفلسف الإنسان والحياة بلغة أدبية أنيقة، تستولي على إعجاب القارئ وتطرق فكره. لم يكن العلم في تلك الأعوام قد توصل إلى الإجابة عن سؤال اللغز، لماذا لا ينساب الزمن داخل المستشفيات بذات سرعته الخارقة المعتادة؟ كتبت اسمها وحدقت إلى الحبر يجف ببطء، وسرعان ما اختفت متعة الصفحة البيضاء التي تقدم في البدء ألغازا ووعودا. فما أن نكتب الكلمات الأولى ننتبه أن الكتابة مثل الحياة، تستوي فيهما المسافة بين الغايات والنتائج بالبراءة التي نرسم بها الغاية ونتقبل بها النتيجة.
نحن لا ندرك الفراغ الذي خلفه مرور الزمن فينا إلا عندما نحياه حقا. ناهيك بالأيام المحروقة، فإن الحياة في بعض أحيانها ليست أكثر من لحظة وداع، يوم، أسبوع أو شهر. فأنت تعلم أنك حي لأنك تشعر بالألم، لأن كل شيء يكتسب أهمية على حين غرة، ولأن تلك اللحظة الموجزة حينما تنتهي تصبح بقية عمرك عبارة عن ذكريات تحاول عبثا أن تعود إليها حتى الرمق الأخير. إذن اتسمت لغة بعض الحوارات في المتاهة بالمرح وروح النكتة، مما يمنح القارئ ابتسامات تجعله يقترب أكثر من روح الشخصيات ويصدقها، كما اتسمت أخرى بالنفحات الفلسفية للإنسان والحياة والموت. هكذا أيها السيدات والسادة نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة وختام حلقات هذا البرنامج بكامله. نشكر لكم حسن الإصغاء وطيب المتابعة، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عدنية
1: عدنية
0: FM 88 فاصلة 9 قراءة في كتاب عرض وتحليل الأديب القصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.

0: دافئ يأسرك من أول رشفة ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
1: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
4: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
3: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
4: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
3: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
4: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
3: أما من ناحية المكيفات، فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
4: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
3: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
6: والتكنولوجيا المتطورة.
7: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
8: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
7: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
8: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
7: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
8: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
7: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
8: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
7: خلاص يا ياسين،

0: روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: لمن فاته تسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
4: من أي مكان
3: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
4: تعلم أينما كنت.
5: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصوره في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية اف ام. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جداً سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا احبابي على طول نتجمع في احلى مول.
7: 90 مول

0: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
6: لون جديد.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موعدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.

الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: فاصل في ساعة.
1: عرفنا يا بلال ومسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
6: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
5: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
6: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
7: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير.

0: والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
0: 02-368-633 أو 718-4074.
1: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
1: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
1: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
1: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
1: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
4: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي، الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
5: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
5: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
5: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
5: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
0: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
5: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: عدنية
9: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
8: عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أخواني، حلقة جديدة بعنوان آداب الركوب والسفر. لابد للإنسان المسافر من أحكام، وحتى الراكب مو شرط مسافر كذلك له أحكام. يقول الله عز وجل: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين كما قال عبد الله بن عمر أو عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا أو عفوا إذا استوى على بعيره خارجا في سفر كبر ثلاثا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، إلى آخر الحديث. وقال: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، يعني الطاعات، فعل الخيرات. يعني الإنسان ما يروح لسفر معصية، تروح سفر معصية وتقول هذا الحديث ما يتناسق مع الحديث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان يخرج للسفر ويقول هذا الحديث، وإذا ركب يقول كذلك هذا الحديث. ومن السنة ومن أحكام السفر من السنة التكبير عند الصعود والإشراف في الأماكن المرتفعة، والتسبيح عند النزول والأماكن المنخفضة. يعني الإنسان إذا راح فوق صعد على جبل فإنه يقول الله أكبر، وإذا نزل طريق منحدر يقول سبحان الله، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث جابر يقول: كنا إذا صعدنا كبرنا، نقول الله أكبر. يعني خاصة مرات تروح أنت في سفر في سيارة وتصعد جبل، فإذا صعدت الجبل قل الله أكبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان إذا صعد الجبل يقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أو مرة يقول الله أكبر، وإذا نزل يقول سبحان الله. وكان من هديه أنه يذكر الدعاء صلى الله عليه وسلم. كذلك من آداب السفر يستحب للمسافر إذا نزل منزلا أن يدعو بدعاء هذا المنزل الجديد، ليسلم ويحفظ نفسه بإذن الله تبارك وتعالى. شنو الدعاء؟ يقول تقول خولة بنت حكيم رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامة، أو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وهذا الحديث ليس خاصا بالسفر، حتى لو نطلع على البر حطينا خيامنا لا بد أن نقول هذا الحديث. ليش؟ هذا الحديث من قاله بيقين متيقن أن الله عز وجل هو اللي يحاميه فأن الله عز وجل سيحميه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هذا الحديث لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. أول ما أنزل سواء في فندق، في شقة، بالبر، بخيمة، بمكان، بأي مكان، أقول هذا الحديث، ولازم أعود لساني على هذا الحديث. ما يضرك شيء، سواء دواب الأرض، شياطين الأرض، غيرها، ما يضرك ما دام قلت الحديث ومتيقن أن الله عز وجل سيحميك. كذلك من هديه صلى الله عليه وسلم إذا قضى حاجته من سفره رجع إلى أهله مباشرة، يعني ما ينطر، يروح. بعض الناس يروح لعمل، لشغل معين، وبعدين إذا قضى حاجته رجع إلى أهله. والحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، كما في حديث البخاري. شلون قطعة من العذاب؟ يعني الحين تطلع من بيتك وتجهز أغراضك وبالسيارة وتروح 1000 كيلو أو 2000 كيلو، هذا مو قطعة من العذاب؟ لا والله قطعة من العذاب، تعب. بس أنت
ورا سكان السيارة، هذا تعب بحد ذاته، على ما توصل، على ما واستراحة وغيره وغيره، وتعبي بنزين وتستريح في الطريق وتنام، وثاني يوم تمشي. واحد يسأل يقول لك زين أنا بالطيارة ورحلتي تستغرق ساعة، نقول نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب، تتعب والله لو كنت في قاعد على على على كرسي الطيارة، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال قطعة من العذاب فإنها قطعة من العذاب، فالسفر قطعة من العذاب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال ليش؟ قال يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب السفر؟ قال أكلك مو الأكل اللي تبي، وشرابك مو شرابك اللي تبي، ونومك مو نومك اللي تبي. يعني الإنسان ينام ببيته مثل ما ينام برا؟ لا، ببيته أريح ويرتاح أكثر. يعني الإنسان يأكل ببيته مثل ما يأكل بسفره؟ لا، يرتاح في بيته بأكل أحسن من سفره. يشرب نفس؟ لا، نقول لا، فالإنسان ببيته أريح، كل ما طلعت من بيتك كل ما شوي صار فيها ضيقة عليك، حتى لو رحت بيت ثاني بيت أقاربك، فالإنسان يرتاح ببيته أكثر. قال قطعة من العذاب، لا هو يرتاح لا بأكله ولا بشربه ولا بنومته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة. بعض الناس يروح يطلع من بيته من ديرته حتى يعني يكسب رزقه، هذه حاجة، لكن بعض الناس يروح لغير حاجة. قال ابن حجر كره النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يخرج لغير حاجة، ما دام مالك حاجة لا تخرج. كذلك تكره الوحدة في السفر، وخاصة إذا كان بسيارة وكيلوات كثيرة، يعني ما أروح بروحي. ليش؟ لأن الإنسان يمكن تعطل على السيارة هو بروحه، ممكن يمرض في الطريق هو بروحه، ولا بد أن يكون معه شخص يؤنسه. يقول ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة، يعني بروحه لوحده، لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. وحشة وحشة والله وحشة، تروح بروحك مسافة 1000 كيلو أو 2000 كيلو بروحك، زين انفجر فيك تاير السيارة شو تسوي؟ ولو بالليل تعال خذ شو تسوي؟ ما تقدر تنزل، ما تدري يجيك أحد يدعمك بالليل، أو يصفط عليك واحد يذبحك يأخذ اللي معاك. لكن لو كانت مجموعة غير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج 3 في سفر فليؤمر أحدهم. وقال: الراكب شيطان. هذا إن صح الحديث، والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن الإنسان يكون معه مجموعة، فلا بد أن تكون مجموعة، لا يروح أحد يطلع من في سفر بروحه. ليش؟ لأن الطريق موحش، حتى لو تقول طريق أمان، الطريق لوحدك موحش، لابد للمسافر أنه يكون معه مجموعة، سواء أهله أو أصدقائه، حتى يونسونه بالطريق، أو أنه يحتاج لهم سواء في مرض أو في غيره. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا والمستمعين والمشاهدين في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: العالية 80.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

العدني اف ام تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى المعلم.

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أخواني، حلقة جديدة بعنوان آداب الركوب والسفر. لابد للإنسان المسافر من أحكام، وحتى الراكب مو شرط مسافر كذلك له أحكام. يقول الله عز وجل: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين كما قال عبد الله بن عمرو أو عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا استوى على بعيره خارجا في سفر كبر ثلاثا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، إلى آخر الحديث. وقال: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، يعني الطاعات، فعل الخيرات. يعني الإنسان ما يروح لسفر معصية، تروح سفر معصية وتقول هذا الحديث ما يتناسق مع الحديث. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان يخرج للسفر ويقول هذا الحديث، وإذا ركب يقول كذلك هذا الحديث. ومن السنة ومن أحكام السفر من السنة التكبير عند الصعود والإشراف في الأماكن المرتفعة، والتسبيح عند النزول والأماكن المنخفضة. يعني الإنسان إذا راح فوق صعد على جبل فإنه يقول الله أكبر، وإذا نزل طريق منحدر يقول سبحان الله، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث جابر يقول: كنا إذا صعدنا كبرنا، نقول الله أكبر. يعني خاصة مرات تروح أنت في سفر في سيارة وتصعد جبل، فإذا صعدت الجبل قل الله أكبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان إذا صعد الجبل يقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أو مرة يقول الله أكبر، وإذا نزل يقول سبحان الله. وكان من هديه أنه يذكر الدعاء صلى الله عليه وسلم. كذلك من آداب السفر يستحب للمسافر إذا نزل منزلا أن يدعو بدعاء هذا المنزل الجديد، ليسلم ويحفظ نفسه بإذن الله تبارك وتعالى. شنو الدعاء؟ تقول خولة بنت حكيم رضي الله عنها، تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامة، أو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وهذا الحديث ليس خاصا بالسفر، حتى لو نطلع البر وحطينا خيامنا لابد أن نقول هذا الحديث. ليش؟ هذا الحديث من قاله بيقين متيقن أن الله عز وجل هو اللي يحاميه، فأن الله عز وجل سيحميه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هذا الحديث لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. أول ما أنزل سواء في فندق، في شقة، بالبر، بخيمة، بمكان، بأي مكان، أقول هذا الحديث، ولازم أعود لساني على هذا الحديث. ما يضرك شيء، سواء دواب الأرض، شياطين الأرض، غيرها، ما يضرك ما دام قلت الحديث ومتيقن أن الله عز وجل سيحميك. كذلك من هديه صلى الله عليه وسلم إذا قضى حاجته من سفره رجع إلى أهله مباشرة، يعني ما ينطر، يروح. بعض الناس يروح لعمل، لشغل معين، وبعدين إذا قضى حاجته رجع إلى أهله. والحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، كما في حديث البخاري. شلون قطعة من العذاب؟ يعني الحين تطلع من بيتك وتجهز أغراضك وبالسيارة وتروح 1000 كيلو أو 2000 كيلو، هذا مو قطعة من العذاب؟ لا والله، قطعة من العذاب تعب، بس أنت
ورا سكان السيارة، هذا تعب بحد ذاته. على ما توصل، على ما واستراحة وغيره وغيره، وتعبي بنزين وتستريح في الطريق وتنام، وثاني يوم تمشي. واحد يسأل يقول لك زين أنا بالطيارة ورحلتي تستغرق ساعة، نقول نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب، تتعب والله لو كنت في قاعد على على على كرسي الطيارة. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال قطعة من العذاب فإنها قطعة من العذاب. فالسفر قطعة من العذاب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال ليش؟ قال يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب السفر؟ قال أكلك مو الأكل اللي تبي، وشرابك مو شرابك اللي تبي، ونومك مو نومك اللي تبي. يعني الإنسان ينام ببيته مثل ما ينام برا؟ لا، ببيته أريح ويرتاح أكثر. يعني الإنسان يأكل ببيته مثل ما يأكل بسفره؟ لا، يرتاح في بيته بأكل أحسن من سفره. يشرب نفس؟ لا، أنا أقول لا. فالإنسان ببيته أريح، كل ما طلعت من بيتك كل ما شوي صار فيها ضيقة عليك، حتى لو رحت بيت ثاني بيت أقاربك، فالإنسان يرتاح ببيته أكثر. قال قطعة من العذاب، لا هو يرتاح لا بأكله ولا بشربه ولا بنومته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة. بعض الناس يروح يطلع من بيته من ديرته حتى يعني يكسب رزقه، هذه حاجة. لكن بعض الناس يروح لغير حاجة، قال ابن حجر كره النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يخرج لغير حاجة، ما دام مالك حاجة لا تخرج. كذلك تكره الوحدة في السفر، وخاصة إذا كان بسيارة وكيلوات كثيرة، يعني ما أروح بروحي. ليش؟ لأن الإنسان يمكن تعطل على السيارة هو بروحه، ممكن يمرض في الطريق هو بروحه، ولا بد أن يكون معه شخص يؤنسه. يقول ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الوحدة، يعني بروحه الوحدة، لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. وحشة وحشة والله وحشة، تروح بروحك مسافة 1000 كيلو أو 2000 كيلو بروحك، زين انفجر فيك تاير السيارة شو تسوي؟ ولو بالليل تعال خذ شو تسوي؟ ما تقدر تنزل، ما تدري يجيك أحد يدعمك بالليل أو يصفط عليك واحد يذبحك يأخذ اللي معاك. لكن لو كانت مجموعة غير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج 3 في سفر فليؤمر أحدهم، وقال الراكب شيطان، هذا إن صح الحديث، والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن الإنسان يكون معه مجموعة، فلا بد أن تكون مجموعة، لا يروح أحد يطلع من في سفر بروحه. ليش؟ لأن الطريق موحش، حتى لو تقول طريق أمان الطريق لوحدك موحش، لابد للمسافر أن يكون معه مجموعة، سواء أهله أو أصدقائه حتى يونسونه بالطريق، أو أنه يحتاج لهم سواء في مرض أو في غيره. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا والمستمعين والمشاهدين في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وآخر دعوانا أن الحمد لله.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
4: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
9: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
9: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
9: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
3: عدنية اف ام.
4: إن جل الذنب فأنت أجلل، والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: لكل
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: أشياء الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن 88.9.
6: نفسي من الناس المجروحة.
5: عدن الجائر

0: شفت يعني شو ما؟ العالم نايمة يا زلمة.
1: ماشي ماشي.
0: العالم نايمة. يلا شاهد شاهد. كب. يلا أصحاب. دور.
1: دور.
0: ليك انت كم برميل عبيت له؟
1: تقريبا شي خمسة.
0: تقريبا خمسة ولا خمسة؟
1: تقريبا ايه تقريبا شي خمسة.
0: شو؟ شو بالمرة انت؟ بلا فهم بالمرة؟
2: لا وانت كتير فيك دماغ يعني عم بتعبي مي بنص الليل؟ نقلع من الحي ولا؟ نقلع.
0: شو عم بصير معي؟
1: لاحظ انه بس عم بتصيبني لقلق؟
0: طيب انا فنان الكليب ولا ممكن تصيبني ها شفت
2: نقلع ولا
0: هيك فوتي لشوف ما غلط فيك
2: نقلع من الحي ولا نقلع
0: بدها تضرب بدها تضرب طلع طلع طلع طلع
1: لا اله الا الله
0: بعدين بعدين
2: بلا اخلاق

0: شو
1: اعلانك معنا، انتشارك مضمون،
2: انتشارك مضمون.
1: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
2: كل مستمع.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
4: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، يدور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسه.
3: شكله ما في ماي؟
4: ما في ماي،
3: كنت بعبي لك صراحة، بس تعرفي الوقت مؤخر.
4: ولا
3: ايه؟ والله
4: ايه، معك حق، ينزعجوا الجيران.
3: ايه، ريحة الزنخة لهلا واصلة.

0: عارفه
1: عادل جائم
2: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه ما لقيتش غيرك جوايا
1: 88 فاصل
3: 9 اليوم همش الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله لازم
1: عادل جائم

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: لمن فاته تسجيل في الفصل الثانية، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكترونية والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
5: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: 88
7: يا على الخلق الجميلة،
6: الكارثية.

0: 88 9
1: عليها حلوة حلوة تنباس ايديها وتصبر بلواها
0: عدنية اف ام
2: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد
3: لون جديد.

0: يسعد لي عيني الكتكوت
1: كتكوت
0: اللي بيعلي سعري بالسوق.
1: بالسوق
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: ما أحلى واحدة،
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: أنا أحلى واحدة.
0: أحلى
1: إيه هلا أنا أحلى
0: أحلى واحدة.
1: واحدة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرة السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: فندق بريرة عدن السياحي.
8: فندق بريرة عدن السياحي.
9: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن السياحية.
10: الرفاهية والمرح يلتقيان.
9: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
10: طيرمانات مجهزة،
9: غرف خاصة للعرسان،
10: خدمة غرف على مدار الساعة،
9: نت فضائي ستارلينك، ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء،
10: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن،
9: وموقف خاص للسيارات،
10: حراسة أمنية 24 ساعة.
9: انغمس في جمال فندق بريرة عدن
10: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
9: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
10: 02-392-4481 موبايل
9: 77-11-76-90 أو
10: 78-11-47-214
9: فندق بريرة عدن.

0: دليلك للتميز.
1: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: جديد.
1: لون جديد.
0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
8: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.

0: انا مش عارف يا ابني اصطبر لما نعرف مين انا. ابص لروحي فجأة ونزلت دمعتي يا ابني. دمعتي انا مش دمعتك انت. ولا انت زنان يلا. والصراحة تستاهل كل اللي هعمله فيه. ياض مالك فيه ايه تعلان كده ليه؟ دي حالة شوية ادوات تعذيب بس. اطمن، ادوات تعذيب في مجال تخصصك مش انت باش مهندس؟ طيب دي مسطرة حرف تي بس تفرق شوية عن اللي انت تعرفها. دي حروفها مشرشرة يعني لو هبتك واحدة بيها هفلاك نصين. مش عاجبك؟ بلاش المسطرة، أصلك أنا أحب أريح الزبون. تعرف البرجل؟ برافو عليك شاطر. البرجل اللي في إيدي ده يفرق حاجة عن اللي تعرفه؟ لا طبعا يفرق، ده السن بتاعه نص متر، يعني لو رشقته في دماغك هيخرج من الناحية التانية. برضك مش عاجبك؟ ماشي، الزبون دايما على حق، نشوف لك حاجة تانية.
1: ها عرفتي توصلي للبيه؟
2: لسه موبايله مقفول.
1: ملوش قرايب اهل تسأليهم عنه؟ ولا انتي جايبالنا واحد من الشارع؟
2: انا مش عارفة يا مامي انتي ليه قلبتي عليه فجأة كده.
1: لا قلبت ولا عدلت. عاجبك الاحراج اللي احنا فيه ده؟ نقول ايه للناس؟
3: خلاص بقى شوشو، والله الغايب حجته معاه.
1: هي دي كمان فيها حجة؟
3: مش يمكن يا شوشو وهو جاي هنا يتخطف ويتاخد على مكان مقطوع، وممكن كمان يكون بيتكهرب دلوقتي.
0: ما تنسى بقى يا ابني، انا شاحن كارت كهربا بمية جنيه وخلص كله عليك.
3: وردك مصمم؟
0: ايه ماشي.
3: طب ما ترحم نفسك وتقرب كل حاجة.
4: ازاي يا حبيبي؟
3: انا حاسك كده عايز تقول حاجة بس مش عارف ما بتقولش ليه.
4: عشان الكمية دي.
0: انا مش فاهم حاجة. يلا شحن الكهرباء كمان ان شاء الله ما حد حاول. لماما انت بتشتم؟ طب خب بقى. الكمامة، وانا اللي كل ده ظلمك وكارت الكهرباء كده راح على الفاضي؟ ادي الكمامة اهي.
5: يا غبي يا غبي انت.
0: لا مؤاخذة يعني ما تضايقش نفسك.
3: شوية كهرباء وراحوا لحالهم.
5: راحوا لحالهم فين؟ ده انا مش عارف اتلم على جتتي.
0: خلاص بقى تسوقي ما تكبرش الموضوع.
5: ما كبرش ايه بس؟ ايه ده؟ هو انت عرفت منين نسبة سوقي؟
0: يا ابني ده انت مفضوح ومفقوس على الاخر. الموضوع كله اننا عايزينك تقرب نفسك عشان البنت اللي هناك تصدق.
5: بنت مين؟
0: بنت الدكتورة شويكار. يا اخي انت مش مركز معايا كده ليه؟
5: لا لا لا لا خلي بالك بقى ان انا مش هتكلم.
0: حقك طبعا حقك. وانا اضربك على ايدك؟ احنا شحننا عداد الكهرباء بمية بلبل، نشحن اخوه ونخلصه عليك برضو.
5: لا لا لا لا والنبي بلاش، والنبي الله يخليك.
0: وانا عز عليك كارت بمية برضك.
5: ابوس ايدك بلاش.
0: ما انا كده كده كنت هشحن.
5: لا لا لا خلاص انا هتكلم، اقسم بالله هتكلم.
0: اسمك الحقيقي ايه يا ضياء تسوقي؟
5: ايه الغباء ده؟ ما انت لسه قايل اسم تسوقي.
0: انت هتستلوح اسمك بالكامل.
5: اسم تسوقي السيد عبد النبي.
0: انت صحيح مهندس ياض؟
5: يا نص نص.
0: يا دي فيها نص نص.
5: ما هو انا اصلا دبلوم صنايع والهندسه فرقت معايا بس على 35%.
0: لا بسيطه بقى حسن. كمل ياض.
5: حسنى هي اللي ورا كل حاجه.
0: حسنى يا بنت الحرام.
5: ايه ده انت تعرفها؟
0: لا كمل ياض.
5: حسنى تبقى صاحبه كندا الروح بالروح وعارفه عنها كل حاجه، وهي اللي سلمتني كل مفاتيح كندا.
0: اوعى تكون عملت نسخه منها ياض.
5: ايه دي
0: مفاتيح كندا؟ حاكم انا عارف الاشكال اللي زيك. كمل ياض.
5: هي اللي رتبت كل حاجه، اشتغلت على كل التفاصيل، حتى الرسوم الهندسيه اللي كانت بتطلب مني كانت بتنفذها في شركه بره كده عشان ما نتكشفش.
0: دماغ برلانتي صحيح. كمل ياض.
3: لا استنى، لا الله يخرب بيتك، ده احنا ما فتحناش الكاميرا. انت غبي ياض،
5: انت اللي ما فتحتهاش.
0: طب انا سهى علي مش تفكرني؟ اديك هتعيد كل الكلام ده من اول وجديد قدام الكاميرا.
5: لا لا لا انت بتحلم، انا مش هعيد الكلام ده تاني ابدا.
3: ما انا قلت من الاول اشحن الكهرباء.
5: استاذ بوزو من فضلك افتح الكاميرا.
6: والعريس للسهمة جاش يا جدعان. هو العريس جاي بيتها يا جدعان، عايزين ناكل التورته.
1: عاجبك الفضايح دي؟
2: انا خايفه قوي يكون اياد جرى له حاجه.
7: ما يستاهلش يا كنو، ما ما يستاهلش خوفك عليه.
2: انت ايه اللي جابك؟
7: العيش والملح.
2: نفس الكلمتين اللي حافظاهم.
7: لا المره دي كلام جديد، كلام هتبقي اول مره تسمعيه، بس من فضلك انا عايزه اتكلم معاكي لوحدنا.
2: وانا مش عاوزه اتكلم معاكي.
8: خديها وروحوا على الجنينه يا كندا.
2: يا مامي انا مش عايزه.
8: اسمعي كلامي بس عشان خاطري.
2: حاضر.
6: اخلصي يا وليا، ساعة تلبسي الفرح هيخلص.
9: حاضر، قربت اخلص اهو يا سي جوجو.
6: سي جوجو سي زفت بقى، عليا النعمة لو ملحقتش الاكل هتبقى ليلتك تنيا توحى.
2: انا مش قادر اصدق انتي تعملي معايا كده. ليه؟ عملت فيكي ايه؟
7: لا عملت وعملت كتير، بس ما كنتش واخدة بالك. انتي اه كنتي بتعامليني كويس مش هنكر، بس وانتي حاطة في دماغي ان انا بنت بدادة.
2: انا عمري ما فكرت بالطريقة دي،
7: بس ده اللي كان دايما بيوصل.
2: عشان انتي على راسك بطحة، انتي اللي حاسة بالنقص اللي جواكي.
7: ممكن يا كنت، ممكن يكون عندك حق، عشان كده انا جيت واعترفتلك بكل حاجة.
2: وانا المفروض بقى اسامحك مش كده؟
7: ده قرارك وانتي حرة فيه. انا جاية دلوقتي عشان ارضي ضميري قدام ربنا قبل اي حاجة.
5: بس هو ده الموضوع كله من أوله لآخره.
0: وفي نهاية الحلقة نحب نتوجه بخالص الشكر للأستاذ سوقي ونسأله تحب تقول إيه للجمهور.
5: والله أنا يعني أحب أقول للجمهور.
10: أنت صدقت؟
5: الله
10: اخرس ياض.
5: أنت اللي زيك ما يستحقش يفتح بقه. اللي يعمل كده في بني آدم وثقت فيه وحبته وعادت أمها عشان خاطره ما يستاهلش يعيش في الدنيا أساسا.
0: وعلى العموم انا هبعت الفيديو لعم الحاج فكري، عشان لو حابب تزيع هنزيع، لكن لو مش حابب
10: هنزيع برضه.
0: وادي احلى فيديو لعم الحاج فكري.
7: يا دكتور انا حسيت بغلطتي واعترفت بكل حاجه.
2: تخيلي يا ماما بعد كل ده وعايزاني اسامحها.
8: فكري جالك مسج على موبايلك، لا تكون مش سامع من دوشه الفرح.
11: دي رساله مهمه فيها فيديو لازم نتفرج عليه كلنا.
7: طبعا اذنكم يا جماعه.
11: لا ده انت اول واحده حسنى لازم تتفرج عليه معانا.
6: يا وليا يا وليا خلاصي بقى.
9: انا خلصت اهو يا سي جوجو.
6: الله الله الله الله ايه جمال ده يا توم. لا لا لا ما اقدرش على كده. بقول لك ايه، ما بلاها الفرح ونكمل سهرتنا هنا، ايه رايك؟ هنعمل احنا فرح خصوصي على قدنا.
9: براحتك يا سي جوجو.
8: معقولة؟ معقولة في ناس بالحقارة والدناءة دي؟
11: للأسف فيها شوشو، ودينا شايفين بعينينا اهو.
8: وهو فين الكلب ده دلوقتي؟
2: لا يا ماما ما تقوليش عليه كده، أنا عمري ما شفت كلب غدر بصاحبه أو وجعه. أنا مش قادر أصدق إن في حد ممكن يكذب للدرجات دي. صحيح أنا كنت ساعات الخوف ممكن يخليني أكذب، لكن عمري ما كذبتي كانت بتأذي حد غير نفسي. يمكن عشان كده عمري ما تخيلت إن في حد ممكن يكذب ويزيف حقيقته للدرجات دي.
11: للأسف إحنا عمرنا ما بنصدق إن الشر موجود حوالينا فعلا إلا لما بنتوجع منه. عموما زمان باسم سلم اللي ما يتسماش ده للبوليس ومعاه البطاقه المزوره اللي كان ماشي بيها، هياخد فيها مش اقل من 3 سنين، لان ده تزوير في اوراق رسميه.
7: كان لازم اكون قبل. انا لما فقت لنفسي حسيت انا قد ايه كنت زباله وكرهت نفسي، بس انا لما شفت الفيديو ده كرهت نفسي اكتر.
2: انت فعلا تستاهلي تكوني في السجن قبله، لكن انا مش هعمل كده. كل اللي انا هطلبه منك انك تخرجي تماما من حياتي، يعني لا اشوفك في البيت ولا في الشغل.
7: حقك، بس صدقيني هتوحشيني قوي يا كندا. عن اذنكم.
8: حسنى من فضلك استني ما تمشيش. كندا انا عايزه افكرك بحاجه واحده بس، وبعد كده انت حره في قرارك. حاجه كنت بتقوليها لي لما كنت تغلطي غلطه كبيره وما تبقيش عارفه تصلحين، كنت تجيلي في ودني وتقولي لي مامي ربنا بيسامح. وانا دلوقتي بقول لك كندا ربنا بيسامح.
11: الله عليكي الله عليك يا شوشو.
2: حسنى رغم الوجع الكبير اللي جوايا منك، بس فعلا مش حاضر اعمل اي
8: حاجة. الناس دي احنا هنطلع نعتذر له. انا وفكري اتفقنا اننا هنلغي كل حاجه.
2: لا نلغي ايه يا مامي، الفرح لازم يكمل.
11: لا يا حبيبتي احنا مش هنقدر نفرح وانت زعلانه.
2: انا مش هقول لك اني مش زعلانه، اكيد زعلانه، بس على نفسي مش على اللي اسمه اياد ولا تسوقي ده. اللي زي ده ما يتبكيش عليه.
11: درس يا نوني، والمثل بيقول الضربة اللي ما تموتش
2: تقوي. وصدقني يا أنكل، أنا فعلا قويت قوي باللي حصل ده، واللي مقويني أكتر وجودكو حواليا.
8: برضو كل ده مش هيغير رأيي، مفيش فرح النهاردة.
2: لا يا مامي لا، وحياتي عندك نكمل الفرح، صدقيني ده هيساعدني كتير.
11: خلاص يا نودي، يكمل الفرح طالما ده هيبسطك.
8: زي بعض، أمري لله.
2: على فكرة انتوا بتتلككوا.
11: ايه ده، واحنا باين علينا قوي كده؟
2: جدا، وخصوصا انت يا عنكل فكري.
11: هو الواد بوزو كان دايما يقول لي يا عم الحاج فكري انت مفضوح فوق السطوح.
12: سلام على عم الناس وسيد الاحساس.
11: ابن حلال مصفي اهو جالكوا على السيرة اهو.
12: الراجل صاحب الشهامة والكرامة والقرعة والوسام.
11: ايه الغاغة اللي انت داخل بيها دي؟
12: بوزو ملك الغاغة بدون سداغة.
11: لا لا لا، اعدل بقى بوزو، خلاص خلص مهمته. انت من هنا ورايح باسم وبس.
12: متأكد يعني مش هتعوز بوزو تاني؟ ادفن
11: ادفن وردم كمان.
12: خلاص انت حر يا عم الحاج فكري، والف مبروك. ربنا يسعد ايامك ويديك على قد فعلك الطيب.
11: عارفك انت الدنيا دي غريبة قوي، توريك الحاجة وعكسها، توريك تسوق الواطي وفي نفس الوقت تحط في طريقك باسم الجدع.
6: يا جدعان فين الوكل؟ ثياب البط بتاعي.
11: يلا يا جماعة يلا، احسن الراجل ده هيطلع علينا الديابة اللي في بطنه لو ما اكلناهوش دلوقتي حالا. يلا يا حسن، يلا انت كمان يا بوزو.
12: بوزو مين والناس صحيين يا عم فكري؟ مش نركز بقى؟
11: لا بوزو ده واحد صاحبي انت ما تعرفوش.
8: كندا اوعى التجربة دي تعقدك، صدقيني يا نودي مفيش حاجة في الدنيا اروع من الحب.
2: عارفة يا مام احلى حاجة في التجربة دي ايه؟ اني اول مرة اسمعك بتتكلمي على الحب. لا وايه، بتقنعيني بيه كمان وعلى رأي بوزو. بركاتك يا عم الحاج فكري، يا سيد الناس وعم الاحساس.
13: عدنية اف ام 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88 فاصلة 9 عدن جي اف ام.
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا.
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كل معايا يقوم الليلة لازم
0: عدن جي اف ام.

0: Vida.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
1: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
1: 90 مول.

0: رفاهية العائلة.
1: فندق بريرة عدن السياحي.
2: فندق بريرة عدن السياحي.
3: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن السياحية.
2: الرفاهية والمرح يلتقيان.
3: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
2: طيرمانات مجهزة.
3: غرف خاصة للعرسان.
2: خدمة غرف على مدار الساعة.
3: نت فضائي ستارلينك. ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء.
2: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن.
3: وموقف خاص للسيارات.
2: حراسة أمنية 24 ساعة.
3: انغمس في جمال فندق بريرة عدن.
2: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
3: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
2: 02-392-481. موبايل
3: 77-11-76-90 أو
2: 78-11-47-214.
3: فندق بريرة عدن
1: السياحي.
3: رفاهية تلامس أحلامك.
1: تلامس أحلامك.
4: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام.
8: عدنية اف ام.
7: لون جديد في سماء الإذاعة.
8: في سماء الإذاعة.

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم سمية سميرة وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. فلنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. مؤسسة حضرموت تصل إلى أكثر من 237 ألف مستفيد خلال عقدين. محافظ أبين يشدد على تطوير القطاع الصحي وتحسين النظافة والاتصالات. لحج تبحث تقييم المخاطر المناخية وحماية الموارد المالية في يهر والمفلح. لقاء في القطن يناقش حلولا لتحسين الكهرباء واستقرار الشبكة. إغلاق محطتي غاز مخالفتين في طور الباحة وإحالة مالكيهما للقانون. شرطة المرور تزيل السيارات المهملة من شوارع التواهي. مدير عام المعلى يوجه بتكثيف الرقابة على المنشآت التجارية وتعزيز السلامة. ومن العناوين إلى التفاصيل. واصلت مؤسسة حضرموت تنمية بشرية تنفيذ برامجها التنموية على مدى عقدين، محققة استفادة مباشرة ل 237,348 شخصا في مجالات التعليم والتدريب والتمكين الاقتصادي وتنمية الشباب وتحسين سبل العيش. وأكدت المؤسسة أن برامجها أسهمت في تعزيز فرص التوظيف وجودة الحياة، محققة عائدا اجتماعيا بلغ 3.80 دولار لكل دولار مستثمر. شدد محافظ أبين اللواء الدكتور مختار الرباش على مضاعفة الجهود لتحسين الخدمة الصحية ورفع كفاءة المرافق، مؤكدا عدم التهاون مع أي تقصير، كما وجه بتكثيف أعمال النظافة وتحسين المظهر الحضاري، وناقش مع مسؤولي الاتصالات خطط توسيع الشبكة وتحديث البنية التحتية بما يسهم في تحسين الخدمات ودعم التنمية بالمحافظة. بحثت السلطة المحلية بمحافظة لحج مشروعاً لتقييم المخاطر المناخية على مستجمعات المياه في مديريتي يهر والمفلحي ضمن وادي بنا، ويهدف المشروع إلى دراسة تأثيرات التغيير المناخي وتدهور البيئة وإنعكاساتهما على السكان، ووضع حلول مستدامة لتعزيز حماية الموارد المائية ودعم قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المناخية. ناقشت السلطة المحلية بمديرية القطن مع مسؤولي الكهرباء خطط تحسين الخدمة ومعالجة ضعف التيار، وشملت المقترحات إنشاء محطتي تقوية في الباطنة والعنين بما يسهم في رفع الجهد الكهربائي والضمان استمرار تشغيل حقل المياه. وأكد الجانبان أهمية التنسيق المشترك وتنفيذ المعالجات الفنية لتعزيز استقرار الشبكة وتلبية احتياجات المواطنين. نفذ مكتب الصناعة والتجارة في طور الباحة حملة رقابية على محطات الغاز أسفرت عن ضبط محطتين مخالفتين، إحداهما غير مرخصة والأخرى خالفت التسعيرة الرسمية، وتم إغلاق المحطتين وإحالة مالكيهما إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية. وأكد المكتب استمرار الحملات لضبط الأسواق وحماية المستهلك من التلاعب بالأسعار. نفذ

0: شرطة المرور بالتعاون مع شرطة التواهي حملة ميدانية لإزالة السيارات التالفة والمهملة من شوارع المديرية بهدف الحد من الازدحام وتحسين المظهر الحضري. وأسفرت الحملة في يومها الأول عن رفع أكثر من 8 مركبات ونقلها إلى حوش المرور، فيما أكدت السلطة المحلية استمرار الإجراءات بحق المخالفين. وجه مدير عام مديرية المعلى عدنان القلعة بتكثيف الرقابة على المنشآت التجارية والمستودعات وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة، وناقش اجتماع تنسيقي تنفيذ حملة مشتركة لمتابعة الاشتراطات الصحية والتراخيص وسلامة التخزين مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وأكد القلعة أهمية توحيد جهود الجهات المختصة لحماية المواطنين والممتلكات. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيدا من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن، لحج، أبين، والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء، أبين، يافع. تحياتنا.
1: النجم الساطع، الساحر، الغامض، معشوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني، بتعزف
2: وبتحب.
3: جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: الإخوة الرعاة والمزارعين وجميع الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
8: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

0: انت بتحب الغنى؟
1: اموت فيه.
0: يا حبيبتي.
1: يا حبيبي. يا سلام على حبي وحبك.
0: وعد مكتوب لأحبك.
1: ولا نمشي الليل من حبك.
0: يا سلام على حبي وحبك.
1: يا سلام على حبي وحبك. وعد مكتوب لأحبك. يا سلام على حبي وحبك. وعد مكتوب لأحبك. ولا نمشي الليل من حبك. يا سلام على حبي وحبك. يا سلام على حبي وحبك.
0: يا سلام على حبي وحبك. لما كان على بالي أحبك. يا سلام على حبي وحبك.

0: محبك ما بنامش الليل من حبك من ساعة قلبي محبك ما بنامش الليل من حبك يا سلام على حبي وأحبك وعد ومكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك
1: حبيتني صحيح
2: أمال

of a book.

Love.

you. I love you. You. Oh, I love you.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.